الحصير غادي في طريق الارض الريبه تعرضوا لي 3 حناش شو لي على الكوفيه صيروا لي على يدي لحوني في الفرقونيت ما مجرم ما حشاش ما طالبت ما خربت